دائما آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا الرفيع وابعد سلمان من محمود الذي وعد إنا لك تحليف الميت. يا الله Tuhan yang memiliki ini semua yang sempurna dan sembahyang yang didirikan